غفرت ولا كربا إلا كشفت ولا دينا إلا قضيت ولا مريدا إلا شفيت ولا مريدا إلا شفيت ولا حاجة هو الدنيا والآخرة لك فيها رداء ولنا في أسر يا إلا قضيت يا المرحيم. اللهم أزكنا من الأقول أوفرها ومن الأذهان أسواها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا بعده تفرقا مقسوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة